يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم بنهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. فصباح الخير لكل اللي انضموا أيانا في هاي اللحظات، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة بنطل عليكم من خلالها في برنامج طلة فجر. أكيد مشاهدينا ومتابعينا من الأحد للخميس من 7:30 ل9:30 بنكون على اتصال وتواصل مع حضراتكم من خلال أثير فجر أف أم وشاشة تلفزيون الفجر. فيا صباح الخيرات والمسرات.

صباح نهار اليوم الخميس مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نهار اليوم الخميس نهاية هذا الأسبوع، لكن هو بداية شهر جديد، الأول من أكتوبر تشرين الأول من عام 2026 ميلاديا. أسعد الله صباحكم بكل خير، وبسم الله نبدأ هذا الصباح وهذا الشهر، شهر خير وبركة يا رب. في شهر أكتوبر هذا الشهر الوردي أن تكون كل أيام وردية، أن نسمع الأخبار الطيبة، نسمع الأخبار اللي بتسر البال والخاطر. يا رب نسألك في هذا الشهر أن تكتب لأبناء الشعب الفلسطيني الفرج العاجل يا رب، انفراجات وبشاير خير إن شاء الله. قولوا آمين مستمعينا ومشاهدينا، فصباحكم خير وفل وياسمين. صباح الخير لكل الناس اللي أعياد ميلادها بتصادف في أكتوبر، صباح الخير وكل عام وإنتوا بألف خير. شهر أكتوبر شهر بيفصل ما بين فصل الصيف عجقته وطلعاته ونزلاته وسهراته إلى مرحلة الهدوء، إلى مرحلة الكنكنة، إلى مرحلة برودة الجو والأجواء الشتوية الحلوة. فأهلا بأكتوبر الوردي، صباح الخير لكل نساء العالم، صباح الخير لكل امرأة اليوم قررت من خلال رسائل التوعية اللي دائما ما بنحكي لكم عنها، ومن خلال كل النشرات الإخبارية، من خلال مواقعنا ومن خلال المراكز الطبية والصحية، عمالهم بيركزوا وبدأت فعاليات أكتوبر الوردي. فأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي هذا واجب على كل امرأة فلسطينية، فصباح الخير لإلكم، صباح الفل لعيون كل نساء فلسطين، صبايا كبار بالسن، شابات، صغار، صباح الخير لكم جميعا. كما بنصبح على كل السائقين على كافة الخطوط الداخلية والخارجية. وما أني عمالي بصبح على كل السائقين، فاسمحوا لي أني إلى السائقين لمكاتب النازحين، المكاتب اللي تعطلت بسبب الظروف اللي عمالنا بنمر فيها. طبعا كان في رسائل بتوصلنا من خلال تلفزيون الفجر ومن خلال برنامج طلة فجر عبر الرسائل، فأنا بدوري تواصلت مع مراقب المرور وتحدثت إنه شو التفاصيل، طب مش كان المفروض إنه مع بداية الأحداث وحطيته خطة إنه كان في اتفاق وموجودين في السائقين واتفقتوا على نقاط معينة توقفوا فيها. الرد كان إنه إن شاء الله يوم الاثنين القادم هم بصدد لاجتماع، هذا الاجتماع لإعادة تقييم الأوضاع اللي عملهم بمروا فيها، الأوضاع بشكل عام في مدينة طول كرم. يعني كل مرحلة بيكون في إلها تقييم وبيكون في إلها إعادة دراسة. فحكولي إحنا قعدنا فترة طويلة، شفنا بعض الملاحظات، سمعنا بعض الانتقادات، سمعنا بعض الرفض، وبالتالي إحنا بدورنا رح يكون في إلنا اجتماع مع النقابة إن شاء الله يوم الاثنين القادم، وبالتشاور مع أكيد والإطلاع على المحافظة طول كرم، علشان يطلعوا بنتيجة، طبعا أكيد رح يكون السائقين موجودين، علشان يخرجوا بنتيجة تكون مرضية للجميع، تعمل مصلحة على الكل، لأنه هم مش سامعين، ولا أنه ما عندهم خبر بالرسائل اللي عملها بتوصلنا، ولا أنهم مش متابعين، ولكن هذا الموضوع بده إعادة تقييم وإعادة دراسة للأوضاع اللي صارت في طول كرم. فإحنا بنتمنى السلامة، كل السلامة لكل السائقين، يعني أقل ما فيها يكون تعاون من كل الجهات، شرطة المرور، مراقب السير، النقابة، المحافظة، البلدية، لأنه بتعرفوا الشكل الخارجي لمدينة طول كرم تغير بصراحة. في حتى وسط مدينة طول كرم الشوارع صارت أكبر، يعني مع تنظيم الأسواق وترتيب الشوارع، وما في عشوائية من البسطات والآخرين، فبالتالي صار عندنا شكل أوسع وأريح في وسط مدينة طول كرم. علشان هيك نأمل أنه من كل هذه الجهات تكون موجودة بهذا الاجتماع حتى يخرجوا بنتيجة ترضي السائقين والمواطنين، وما يكون في ضرر لأي جهة أو لأي شيء معين. فكل التحية والاحترام، ونتمنى أنه إن شاء الله يكون هذا الاجتماع بالفائدة أولا وأخيرا إلى سائقينا. وإحنا رح نرجع ونوافيكم وناخد كل التفاصيل ومخرجات هذا الاجتماع ونتحدث فيه أكيد، ونكون مع سائقينا الأعزاء. فكان الله بعونكم، يعني تحملوا هاليومين
نهار اليوم الخميس، السبت والأحد، والاثنين رح يكون الاجتماع. فكل التحية والاحترام. رسائلكم النصية نستقبلها على الرقم 00970599 40990. كمان الرسائل، مش الرسائل عفوا، الاتصالات والمشاركات الهاتفية نستقبلها على الرقم 09684 صباح الفل عيونكم.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الفل والياسمين، متابعينا ومشاهدينا. أكيد رسائلكم الصباحية بنستقبلها مثل ما ذكرنا لكم من خلال الرسائل النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599940990. صباح الخير أكيد لرعاة برنامج طلة فجر، شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات باجاتو سان مورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. نحكي كمان صباح الخير لمركز ألفينا للتجميل ولطب الأسنان. صباح الخيرات والليرات والمسرات. شوفوا لي هالمشهد الصباحي الجمالي من وسط مدينة طول كرم، هذا المشهد اللي احنا كنا بدنا اياه، هذه المشهد والجمالية اللي احنا كنا بننادي فيها من سنين وسنين. ميدان جمال عبد الناصر اختلف كليا عما كنا نعرفه سابقا، حتى الشوارع صارت أنظف، الشوارع صارت أرتب، تعليم حواف الأرصفة بالأبيض والأحمر، الأزرق والأحمر، الأسود والأحمر، هذا كله خلاه الجمالية تكون أحلى وأجمل. حتى النخل اللي موجود في وسط الميدان كان في هناك شيلة، في أكم من عرف من النخلة كانوا ساقطين ناشفين، فتم تقليمها بشكل جيد ومناسب. وحتى كان في هناك ورد بالقرب من الصراف البنكي، كان في هناك مجموعة من الأشجار تم تقليمها وتظبيطها، يعني الجمالية صارت غير شكل. وكمان هذه المشاهد اللي احنا بنحب نشوفها من وسط مدينة طول كرم ومن كل منطقة في طول كرم الحبيبة في المنطقة الجنوبية. هون دوار السلام يسعد صباح كل أهلنا وناسنا السائقين، مش بس السائقين العموميين وسائقين مكاتب التكاسي الخاصة، بالعكس بنحكي صباح الخير للسائقين اللي بينقلوا بضائع من كل الشركات الفلسطينية، بيتنقلوا من مدينة لمدينة، سائقي التوصيل كمان شركات التوصيل، فصباح الخير لإلهم جميعا مشاهدينا ومتابعينا. صباحياتنا ما بتكمل إلا بوجودكم ومشاركتكم. وفي رسائل وسطنا، لا أحد يعيش حياة خالية من الابتلاء، هناك مبتلى في صحته وذاك في رزقه وآخر في أهله أو قلبه، تختلف الأوجاع لكن الله وحده يعلم ثقلها، فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين وحياة غيرك، ولا تغير بالمظاهر ولا تغتر أيضا، فلكل بيت أسراره ولكل قلب دعاءه. الله يسعد صباحكم. من خضر أبو تمام، صباح الخير للسيدة خضر، يسعد صباحك إلى كل عائلتك الكريمة. مشاهدينا ومتابعينا تحياتنا من طول كرم إلى نابلس، جنين، رام الله، بيت لحم، الخليل، أريحة، سلفيت، قلقيلي، طوباس، كل مناطق الضفة الغربية. صباح شمس الشموس من نابلس جبل النار، هالمشهد الجمالي الحلو والمميز، الصباح غير الشكل، يسعد صباح أهلنا في نابلس. وكمان بنصبح على أهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، يسعد صباحكم، نستنى زياراتكم لأن أكيد أيام السبت وكل أيام الأسبوع إن شاء الله إحنا بانتظار دائما زياراتكم، فصباح الخير للجميع. خلونا مشاهدينا ننتقل لأول محطة من محطاتنا لصباح نهار اليوم الخميس الأول من أكتوبر، إلى جولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لصباح اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا في جولة الأخبار والتي سنبدأها بأبرز العناوين على الصعيد المحلي. نبدأ في نابلس، حيث قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف شرق المدينة. وهناك مجموعة من الفيديوهات يتم تداولها لاقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس وسط أداء طقوس تلمودية. احتجاز قوات الاحتلال لعدد آخر من الشبان خلال اقتحام منطقة الحسبة شرق نابلس. وحسب مصادر إعلامية، تعطيل دوام المدارس ورياض الأطفال في مدينة نابلس والمنطقة الشرقية اليوم بسبب استمرار اقتحام قوات الاحتلال. ومجموعة من المستوطنين يقتحمون نبع أبو الياس في قرية الباذان شمال شرق نابلس. الإغاثة الطبية تقول طواقمنا نقلت حالة مرضية لغسيل الكلى إلى المستشفى من محيط مقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس. وفي المتابعات الإخبارية مشاهدين ومتابعين لصباح اليوم، قوات الاحتلال تدهم عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس. ومن المتابعات أيضا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتراجع عن قرارها تسليم جثمان الشهيد الأسير مروان فتحي حرز الله 55 عاما من مخيم العين في نابلس بعدما كان مقررا تسليمه اليوم الخميس، لتواصل بذلك احتجاز جثمانه منذ استشهاده داخل سجون الاحتلال في 28 آذار مارس من عام 2026. يعد حرز الله واحدا من نحو 100 أسير شهيد لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم، ومن أقدمهم الأسير الشهيد أنيس دولي الذي يعود احتجاز جثمانه إلى عام 1980. حسب توثيق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، يبلغ عدد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال 805 جثامين موزعة بين مقابر الأرقام والثلاجات العسكرية. أوضحت المؤسسات أن حرز الله اعتقل في كانون 2 يناير عام 2026 بذريعة التحريض وفق ما أعلنته سلطات الاحتلال قبل أن تعلن استشهاده في 28 آذار مارس من العام 2026 داخل سجن مجدو. المؤسسات حملت سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاده، مؤكدة أن وفاته جاءت نتيجة لما وصفته بسياسة الحرمان من العلاج والرعاية الصحية اللازمة في سياق الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه يصعدون انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين في قطاع غزة واعتقال 22 مواطنا على الأقل في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، فيما تواصلت الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومصادرة المياه بالتزامن مع الاقتحامات والمداهمات وتشديد الإجراءات العسكرية وإعاقة حركة المواطنين.

على الصعيد الفلسطيني، الهيئة العامة للبترول تعلن قائمة أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول أكتوبر 2026، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار يأتي انعكاسا مباشرا لصعود المستمر في أسعار النفط بالأسواق العالمية. أوضحت الهيئة أن ارتفاع أسعار النفط عالميا أدى إلى إقرار زيادة غير مسبوقة في أسعار الوقود في السوق الإسرائيلي وبلد المصدر، وما انعكس على أسعار المحروقات محليا. وفي ضوء المعطيات وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، قررت الحكومة تقديم دعم إضافي بقيمة 10 ملايين شيكل بهدف الحد من ارتفاع أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر والمساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.

وفي سياق ما أعلنته الأية العامة للبترول، حيث قالت إن الحكومة قررت توجيه دعم إضافي للحد من ارتفاع أسعار المحروقات خلال الشهر الجاري. وفي السياق، نقابة عمال النقل أعلنت التوافق مع وزارة النقل والمواصلات على عدم رفع تسعيرة المواصلات بشكل عام مقابل إجراءات لتخفيف الأعباء عن السائقين، بينها إضافة المقعد الثامن لمركبات السيرفيس وتخفيف الأعباء الضريبية وملاحقة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر. وأوضحت النقابة أن أي زيادة في أجور النقل ستقصر على بعض الخطوط التي تضررت بصورة أكبر جراء الحواجز والإغلاقات والاعتداءات، وبنسبة تتناسب مع حجم الضرر والعوائق التي تواجهها تلك الخطوط. في سياق آخر منفصل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اتصالا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد عقب الحادثة التي وقعت على متن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة إلى إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصال جاء بعد محاولة السيطرة على الطائرة، فيما من المتوقع أن يجري نتنياهو اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في حالة الطقس، دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم غائمة جزئيا بوجه عام، معتدلة في معظم المناطق، يطرأ انخفاض طفيفة على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين. تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى أعلى وأعلم. أسعار صرف العملات لليوم الخميس، الدولار الأمريكي مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 7 أجورات، أما الدينار الأردني فبأربعة شواكل فارزة 34 أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل فارزة 49 أجورة. للاطلاع على المزيد من خلال متابعة الموقع الإلكتروني الفجر TV.com، لا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، التليجرام، الواتساب والإنستغرام. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع. صباح الخير لأهل الخير، أهلنا، ناسنا، أحبابنا. صباح الخير للمستمعين والمستمعات اللي عمالهم بيتابعونا حاليا من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. صباح الخير طبعا اليوم بما أنه ما في دوام للمدارس الحكومية وجاهي، فالحركة يمكن شوي أخف، لكن في هناك حركة. طبعا الطلاب، طلاب المدارس الخاصة حاليا خلاص يعني دق الجرس، انتهى الطابور الصباحي، ويبدو أنه على وشك بدقائق قليلة بدء الحصة الأولى من يومهم الدراسي اليوم الخميس. بالتوفيق لكل طلابنا وطالباتنا. بس بدنا نركز على موضوع جدا مهم، ألا وهو بما أعلنته نقابة عمال النقل في ظل الارتفاع المتواصل بأسعار المحروقات. كان التوافق ما بين النقابة مع وزارة النقل والمواصلات أنه ما يتم رفع تسعيرة المواصلات بشكل عام مقابل إجراءات. هاي الإجراءات من شأنها تخفف على السائقين. شو أبرز هالإجراءات؟ مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل بالنشرة الإخبارية أنه يكون في إضافة المقعد الثامن لمركبات السيرفيس، ويكون في تخفيف من الأعباء الضريبية، وملاحقة المركبات الخاصة اللي بتعمل مقابل أجر. هلأ موضوع المركبة المقعد الثامن وموضوع التخفيف الأعباء الضريبية، بس موضوع ملاحقة المركبات الخاصة اللي بتعمل مقابل أجر، كيف رح يتم ملاحقتها؟ مين الطباقم اللي رح تشتغل على مراقبة هذه المركبات اللي هي برايفت اللي كل السائقين حتى سائقي مكاتب التكاسي الخاصة أكثر ناس يمكن متضررة؟ مش أكتر ناس، ما في حدا أكتر من حدا متضرر، كل السائقين متضررين نتيجة وجود العمل البرايفت على السيارات. يا جماعة بدنا نحس بالآخرين. هلأ شوفوا، هو الموضوع بصراحة على الكل صعب. يعني كمواطن بقولك طب أنا عندي سيارة بس أنا مش لاقي شغل، هلأ بصير يشتغل بيحكي لك بنقول طلبيات، شوية طلبية من هون شوية طلبية من هون، هذا كله بيعود بتضرر على السائقين العموميين أو السائقين بشكل عام. بالمقابل السائقين بيشتغلوا نفس المهنة، بس السائقين بيكون عليهم أعباء من الالتزام الضريبي والتراخيص وغيرها. بس المواطن اللي بده يلاقي شغل بيكون الربح عليه أكثر. يعني أوكي هم الاثنين بيشتغلوا نفس الشغلة، بس الربح على المواطن العادي اللي بيشتغل على البرايفت طبعا الربح عليه أكبر. يعني بنقليتين بيطلع أجرة سائق تاكسي يوم كامل وهو بلف بهالشوارع بس علشان ياخذ اكم من طلب ويطلع اكم من طلعه من المجمع وبالرجوع. فتخيلوا قديش المقارنه صعبه، قديش ظروفنا اللي بنعيشها صعبه. هل من المعقول انه احنا لليوم من قبل؟ بصراحه لما بدنا نحكي عن موضوع البرايفت، هو مش جديد موضوع البرايفت، من سنوات وسنوات طويله ما تم العمل على انهاء هاي الظاهره ولا القضاء عليها، ظاهره بعدها موجوده. لو كان في هناك رادع حقيقي ورادع فعليا مخالفات بتكون صعبه على اي مواطن انه يشتغل هذا الامر، فبالتالي بيكونوا السائقين مطمنين. موضوع كمان ضريبي، الإعفاء الضريبي، هذا الموضوع كان المفترض أنه يكون من بداية الظروف اللي بنمر فيها بنسبة كبيرة على السائقين. كلها أمور كسائق بصراحة، يعني لما إحنا بنطلع على السائق اللي عنده ابن جامعة وعنده 3 أو 2 مدرسة وعنده بيت وعنده مصاريف وعنده تراخيص وعنده تأمين وعنده مستلزماته الشخصية وغير أسعار البنزين اللي عمالها بتطير بالعلالة أو أسعار السولر، أسعار المحروقات إجمالا، كل هذا موجود على عاتق وعلى كاهل السائق. شو بده يلحق بالكم؟ شو بده يلحق تيلحق؟ هو المفروض أنه يلاقي حلول، هو كسائق المفروض أنه الحلول تكون موضوعة أمامه. كل تحية والاحترام لنقابة عمال النقل، وكل تحية أكيد لوزارة النقل والمواصلات، لكن قد ما نوجد حلول في هاي الظروف اللي إحنا عمالنا بنمر فيها، لكن ظروف صعبة على السائق بشكل عام. فبالتالي نسأل الله أنه يكون في عنا أخبار تسر البال تسر الخاطر، تعدي هالظروف الصعبة على خير، وإن شاء الله يا رب مع نهاية هذا الشهر تنتهي كل هالظروف اللي إحنا عمالنا بنمر فيها، يكون في عنا تحسن، يكون في عنا أحوال أفضل وأحسن. يكون في عنا انتظام بالرواتب، يتم الإفراج عن أموال المقاصة، يرجع مال إلى العمل بالداخل فلسطين المحتل، هاي كلها شوي بتساعد في تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية في البلد. الموظف الحكومي اللي أي نعم بياخذ راتب بنسبة 50% ولا تقل عن 2000 شيكل، لكن هل يا ترى هي كافية في ظل كل الارتفاعات اللي إحنا عمالنا بنشهدها؟ هل هي مرضية لمواطن أو لموظف عنده أسرة وبيت وعيلة، طالب جامعي، عنده طالب مدرسة، عنده استلزامات تانية، فواتير وغيرها؟ كان الله بعون أبناء الشعب الفلسطيني كافة. نروح مشاهدينا ومتابعينا مكملين وإياكم في برنامجنا، ونبدأ بأول محطة من محطاتنا. نحو 1000 شجرة زيتون معمرة احترقت في دير شرف. هذه من المصائب اللي كمان عمالنا احنا بنتحملها كأبناء الشعب الفلسطيني، اعتداءات المستوطنين على كثير من المناطق، وفي دير شرف غرب نابلس لسه ما بلش موسم قطف الزيتون بالنسبة لعشرات العائلات هذا العام، بعد ما التهمت النيران نحو 1000 شجرة زيتون معمرة في أراضي القرية. هذا الاعتداء كان قبل أيام. أشجار عمرها سنوات طويلة، أشجار يمكن أعمارها أكبر من أعمارنا إحنا، مصدر رزق لمئات من أفراد الأسر، تحولت للأسف لرمادة. تعالوا نتحدث أكثر عن تفاصيل هذا الحادث وكيف يستعد المزارعين وأصحاب الأراضي إلى موسم الزيتون في ظل الظروف اللي عملهم بمروا فيها، وتحديدا في دير شرف. بنرحب برئيس مجلس قروي دير شرف السيد شادي أبو حلاوة. سادة شادي صباح الخير.
1: صباح الخير لك أختي العزيزة ولجميع المشاهدين والمستمعين لراديو وتلفزيون الفجر.
0: كل التحية والاحترام، صباح الخير لأهلنا وناسنا، صباح الخير للمزارع في دير شرف، لصاحب الأرض، المزارع الفلاح اللي بيستنى موسم الزيتون من السنة للسنة، لكن الانتظار هذا العام مختلف تماما، يعني ما بدأ بعده موسم الزيتون، ولو بدهم يبدأوا المزارعين الأراضي تحولت إلى رمادة. خلينا نتحدث عن هذه الحادثة اللي وقعت قبل أيام واحتراق ما يقارب 1000 شجرة زيتون.
1: والله أختي يعني قبل حوالي أسبوع في 22 الشهر الماضي شهر 22/9 يعني تفاجأ المواطنين عند العصر أنه بداية حريق المنطقة الغربية من قرية دير شرف، اتهمت ألف دنم تقريبا من أراضي القرية في المنطقة الغربية الواقعة على الشارع الرئيسي ما بين مدينة نابلس وطول كرم. وبدأ الحريق من البؤرة الاستيطانية الواقعة على في هذه المنطقة، البؤرة الرعوية. النيران كانت رهيبة، اتهمت زي ما تفضلت ألاف الدنومات، يعني حوالي 1000 دنم من أراضي القرية الشجر الزيتون معمرة. والسبب الرئيسي أنه عدم قدرة المواطنين لسنوات من حراسة أرضهم بسبب منع قوات الاحتلال وصول المواطنين والمزارعين لهذه الأراضي، رغم أنه المجلس القروي والمواطنين قمنا بتقديم طلبات عدة للجهات المعنية من الارتباط المدني لتمكن المواطنين والمزارعين من حراسة أرضهم والعناية بها. أشجار الزيتون.
0: طيب هذه الأشجار اللي احترقت في هذه الأراضي، كم عدد العائلات اللي موجود إلها الأراضي؟ يعني لكم عائلة فلسطينية احترقت أشجار الزيتون اللي إلها في المنطقة هاي؟
1: يعني الدراسة الأولية اللي قدمناها إحنا أو اللي طلبنا المواطنين يعطونا معلومات حوالي من 50-70 عائلة مبدئيا.
0: 50 عائلة
1: أشجار زيتون معمرة. صحيح، أشجار زيتون معمرة.
0: كل الأشجار اللي احترقت في هذه المنطقة هي أشجار زيتون فقط؟
1: صحيح. هي منطقة، هي سهل قرية دير شرف، هي منطقة معروفة يعني لدى المواطنين وللمارة، هي مزروعة أشجار زيتون جميعها.
0: يعني احنا بنحكي هذا الاحتراق جاء ببداية موسم الزيتون، العشرات من العائلات كانت معتمدة، كانت منتظرة بهذا الموسم لحتى يكون مصدر دخل لها في ظل الظروف الصعبة، لكن شو حال ومصير العائلات اللي احترقت لها آلاف الأشجار من الزيتون؟
1: صحيح، يعني كان يرد لي يوميا عشرات الاتصالات، يعني صراحة كانت هي صدمة كبيرة للمواطنين، خاصة أنه أيام بدأت بدأ يعني المزارعين في بعض المناطق بدأوا بقطف ثمار الزيتون. تفاجأ المزارعين في قرية دير شرف بكمية الحريق بصراحة الذي اتهمه أعداد كبيرة كبيرة جدا من أشجار الزيتون. يعني هو موسم سنوي ينتظره المزارع من السنة، يعني من في الفترة اللي احنا فيها من سنة للسنة، ومصدر رئيسي للمزارع في
0: صحيح،
1: قرية دير شرف في
0: مصدر
1: الزيتون.
0: دخل سنوي.
1: صحيح،
0: طيب
1: لكن للأسف يعني كمية النيران وحجم الحريق كان كبير على المنطقة.
0: استطعتوا أنكم توصلوا لهذه المنطقة؟ استطعتوا أنكم تطمنوا على الأحوال؟ كل كيف طبيعة الأرض صارت اليوم في هذه المنطقة؟
1: صراحة يعني أعداد قليل جدا من المزارعين اللي تمكنوا من الوصول لأرضهم. حتى وردني اتصال قبل يومين من أحد المزارعين إنه يعني راح احكي لك اختي انه المزارع قاعد بينزل بعد صلاه الصبح مباشره على ارضه فقط لا غير، وقبل طلوع الشمس او بدايه طلوع الشمس بكون مغادر بسبب الخوف من قيام المستوطنين بالاعتداء عليهم، خاصه هذه المناطق حدث عليها اعتداء اكثر من مره على المزارعين، يعني حتى بالضرب برش الغاز بحرق سيارات وحرق بعض المباني في هذه المنطقه. و تواصل بعض يعني وصل بعض المزارعين لأراضيهم، ولكن الدمار كبير، يعني حرق كامل أجل الزيتون بصراحة.
0: يعني ما حدث هذا مش منفصل عن سلسلة الاعتداءات اللي بتتعرض لها أراضي دير شرف للمزارعين لأملاك المواطنين، هي سلسلة من الاعتداءات المتواصلة بحق الأهالي في دير شرف من قبل المستوطنين.
1: صحيح، هو اعتداءات يعني شبه يعني كل فترة وفترة قريبة بصير اعتداء هناك. إذا بتذكر أختي قبل فترة كان في اعتداء على منطقة مشت الجنيدي ومصنع الجنيدي وحرق سيارات، وفي عربد عيس لرعاة الأغنام في المنطقة كم تم حرق سيارات لهم وحرق وذبح وقتل رؤوس أغنام. المشكلة بالمنطقة اللي احنا نحكي عنها انه هناك في نادي المدينة برضه هو كمية كبيرة من الأشجار يحتوي، وملاصق له تماما هي محطة الغاز. منع المواطنين من زراعة من حراسة أراضيهم والوصول إلى أراضيهم سنويا يحدث هناك حريق خاصة في أيام الصيف، وهذا يؤدي إلى زي ما حكيت كل ما كبرت شجرة الزيتون شوي أو بلشت تطلق انحرقت كمان مرة، وزي ما حكيت لك اعتداءات على المستوطنين على المنطقة هاي من حرق وقطع أشجار الزيتون، بالإضافة إلى الحريق اللي كل سنة صار سنويا إنه يحدث هناك حريق.
0: يعني مع اقتراب موسم الزيتون أستاذ شادي، وهذا الموسم اللي بنتغنى فيه كفلسطينية كفلاحين كأصحاب أراضي، للأسف الوضع صار مختلف تماما هذا العام. شو بنحكي للمزارع اللي أرضه قريبة من المستوطنة، أرضه غير قادر على أنه يوصل إلها، وكثير من المزارعين وأصحاب الأراضي اليوم حرموا من أداء طقوس موسم الزيتون بسبب منعهم من الوصول إلى أراضيهم، الخوف القلق المتواصل والمستمر من هجمات المستوطنين بأي لحظة على أصحاب هذه الأراضي، على الشباب، يكون في خسارة للأرواح لا سمح الله، وشفنا كثير من الحوادث في مناطق مختلفة.
1: صحيح، احنا بصراحة قعدنا قبل فترة عن اجتماع مش بس منطقة دير شرف، مزارعين دير شرف بالإضافة إلى منطقة صبستي، مزارعين صبستي ورامين وبرقة والناقورة، خاصة هذول المنطقة هاي هي بتخص القرى هاي. احنا عممنا على المواطنين وراح ننزل كمان تعميم انه من ناشد المواطنين اللي بينزلوا اراضيهم في هاي المناطق ينزلوا كميات مع بعض، يعني كل الجيران والاهل والمناطق هاي ينزلوا كل الناس مع بعض يحاولوا ينجزوا قطف ثمار الزيتون باقصى سرعة، وان شاء الله بكون بدون خسائر ان شاء الله، لا بشرية ولا خسائر يعني اصابات
0: أو بالممتلكات
1: بالإضافة.
0: حتى
1: نعم،
0: أو حتى بالممتلكات والأشجار.
1: بتعرفي الرعب اللي بينزلوا فيه الناس، يعني أنت حتى أنت بتقطف ثمار الزيتون خايف من اعتداء، ومش بس هيك أنت قاعد بتستبق الأحداث والوقت بحيث أنك تحمي القطاف ثمار الزيتون وتروحها كمان البيت خوفا من اعتداءات المستوطنين وسرقتها. هاي مشكلة بالنسبة لنا. بالإضافة إحنا نشتغل على الجهات الرسمية بصراحة، أخواتنا في الارتباط المدني بقصروش نهاية دائما على تواصل، بحيث إحنا دائما بنقول ما بدنا تنسيق لأراضينا، وهاي أرض حق الوصول لأراضينا، ولكن انت امارات بدك برضو في جهات معنيه مشان مثل ما حكيت تفضلت اختي، حفاظا على الارواح وحفاظا على على الناس وعلى الاطفال والنساء المتواجدين في المناطق الزراعيه بقطف ثمار الزيتون. وبصراحه بحكي لك يعني بتعرف الاحتكاكات في الايام هاي،
0: صحيح.
1: احنا حفاظا على الناس يعني بالنهايه حفاظا على المزارع في ارضه، ما بدنا يتعرض لاعتداءات لا سمح الله ويصير هناك اعتداءات على المزارعين ولا سمح الله ان يكون في خسائر.
0: نسأل الله السلامة يا رب، ولكل أهلنا وناسنا وأحبابنا ولكل المزارعين ولكل أهلنا في دير شرف. الأستاذ شادي أبو حلاوة رئيس مجلس قروي دير شرف، كل التحية والاحترام على اتصالك وتواصلك وإيانا اليوم في برنامج طلة فجر والحديث عما يجري. ومع اقتراب موسم الزيتون كثير من المزارعين اليوم عايشين بحسرة، حسرة الألم والوجع نتيجة منعهم من الوصول إلى أراضيهم، احتراق عدد كبير من أشجار الزيتون اللي كانوا معلين على مصدر دخل سنوي لهذا العام فقدوه بلمح البصر بنتيجة اعتداءات المستوطنين على هذه الأراضي. كان الله بعون الجميع يا رب. كل التحية والاحترام للمزارع الصامد الثابت في أرضه، كل التحية والاحترام للمزارعين اللي إذا بأرضه عماله بيحاول قدر الإمكان إنه يطلع قبل بعد الفجر مباشرة ويروح قبل طلوع الشمس خوفا من هجوم عدد من المستوطنين على المزارعين. كان الله بعون الجميع يا رب. تمرين مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا، في عنا رسائل كثيرة عمالها بتوصلنا من مأمون كوع. لا قيمة لآراء الناس ما دامت أفعالك تمنحك ضميرا مريحا. من حنان الخطيب، يسعد صباحك. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، ما شاء الله عنكم على هالبرنامج الرائع. يسعد صباح الجميع، وعلى الجميع بصبح وترجع الحياة أحسن مثل الأول يا رب، ويغير الحال بأحسن حال ويهدي بال الجميع. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير من مين هاي الصباحية؟ حتى نشوف. من سوسن، يسعد لي صباحك يا رب. صباح الخير للجميع وطاقم الفجر وطاقم طلة فجر وخاصة ريهام، يسعد لي صباحك يا رب يا سوسن، يعطيك الصحة والعافية. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير ريهام، عندنا مشكلة في طريق الإسكان، مرور الشاحنات بالاتجاهين مع العلم الطريق ضيق وبشكل أزمة مرورية في تحويلة من مدخل نور شمس لطريق الأحراش، يا ريت لو الشرطة تساعدنا في توجيه الشاحنات للتحويلة لحين الانتهاء من الشارع الجديد. نأمل إن شاء الله يا رب، وإحنا هذا كمان رح نوجهه للشرطة وللجهات المختصة لمتابعة هذا الموضوع. فكل التحية والاحترام للأستاذ منيا. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم ببرنامج طلة فجر.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، يسعد لنا هالصباح يا رب. صباح يوم جديد وإطلالي دائما بتتجدد من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. عمر البلعاوي يسعد صباحك يا رب. عمر مرسل لنا رسالة صباحية مميزة، صباح الخير لك عمر. كمان صباح الخير للخالي مقبول الصباح، صباح الخير، عطر الله قلوبكم الطيبة بنسائم هذا اليوم، اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير ويسر لنا كل أمر عسير وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة والتوفيق واصرف عنا كل شر يا رب العالمين. صباح الخير لإلك يا رب. كمان من الرسائل الصباحية، بتعرف هاي الرسائل اللي بتنبعت على الواتساب على الرسائل، صباح الخير وأدعي وما إلى ذلك، هيك احنا بيوصلنا كل يوم، فصباح الخير لإلكم. اللهم هون علينا الصعب وعجل لنا بالخير واختر لنا ما يرضيك عنا واجعل صدورنا خالية من الهم وقلوبنا مطمئنة بذكرك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، صباحية دافئة مع نهاية الأسبوع وبها دعاء يريح القلب ويشرح الصدر، اللهم اجعل نهاية هذا الأسبوع خاتمة خير وبركة، اللهم ارزقنا فيه راحة بعد تعب وسكينة بعد شتات وتوفيقا يفتح لنا أبواب الأيام القادمة، اللهم اختم أسبوعنا بما يسرنا واصرف عنا ما يؤذينا واجعل القادم أجمل مما نتوقع من وجدي الجابي. صباح الخير سيد وجدي الجابي، يسعد صباحك. وتعال نشوف هالرسالة الصباحية. أجمل صباح الخير مع شهر جديد والخير يا رب، ونقول مع هذا الوضع الصعب اصبروا قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير. أجمل صباح طاقم تلفزيون الفجر الجديد وبرنامج طلة فجر والمذيعة الكرمية ريهام، ربي يحفظكم من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد رئيس الجمعية أستاذ إلهام دياب. يسعد لي صباحك يا رب أستاذ إلهام، صباح الخير إليك ولكل من هو في جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد في طول كرم، يسعد صباحكم يا رب وبارك الله فيكم وبأعماركم. تعالوا نكمل معاكنا مشاهدينا ومتابعينا، ومن طول كرم رح نحكي ونحط الرحاب في سلفيت كمان مرة. تحدثنا سابقا من خلال إطلالتنا عن المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026 اللي كان تحت شعار صنع في فلسطين، عماله بيقترب الموعد في محافظة سلفيت وتحديدا في بلدة بدية. هالفعالية اللي بتجمع الشركات والمصانع والمنتجين الفلسطينيين، وهاي الفعالية الضخمة وهذا المعرض اللي رح يفتح المساحة للتعريف بالمنتج الوطني والفلسطيني وبناء العلاقات والتشبيك التجاري. استضافة حدث اقتصادي بهذا الحجم ما بيتعلق بتنظيم فعاليات وجناح خاص للشركات، بالعكس هون بيحطنا أمام فرصة لتعريف المستثمرين والقطاع الخاص بالإمكانيات الاقتصادية. كيف بينعكس هذا المعرض وأثره على محافظة سلفيت؟ كيف المحافظة بدورها بتتابع هذه الاستعدادات؟ خلونا نرحب من خلال الاتصال الهاتفي محافظ محافظة سلفيت السيد مصطفى طقاطقة. صباح الخير سيد مصطفى.
1: يسعد صباحك عليهم.
0: صباحك بكل الخير وصباح الخير لكل أهلنا في سلفيت الحبيبة. معالي محافظ سلفيت، يعني اليوم لما بنحكي عن هذا الحدث الاقتصادي الضخم المهم بالنسبة لمحافظة سلفيت، كيف عمالها بتستضيف المحافظة هالمعرض الاقتصادي اللي تحت شعار صنع في فلسطين؟
1: يعني وشيس الصباحك وصباح أهلنا بمحافظة القرية والوطن جميعا. يعني للحديث عن سلفيت، أنا بعتقد بالذات سلفيت كمحافظة لها خصوصيتها، يعني كما كان يعني كما كل بجوز محافظة الوطن إن كانت يعني كل محافظة لها خصوصيتها. فسلفيت يعني بلد تعرضت لكثير من الاعتداءات ولا زالت تتعرض لهذه الاعتداءات، دائما في دائرة الحصار، دائما فصل مكونات عن بعضها. في هذه الظروف الصعبة والمعقدة استطاعت في الفعل سلفيت، وأنا يعني هنا أقول ليس من باب التذلل ولا الرياء بقدر بالفعل أنها استطاعت محافظة سلفيت أن تتغلب على هذه الصعوبات والمعوقات اللي فرضها هذا الاحتلال، ومن ثم بالفعل استطاعت أنها تقدم نموذج يعني تنموي رائع، هو يعني بتعلق بالذات في موضوع الصناعة. هاي التجربة بالفعل يعني تستحق منها الناس يعني جميعا وابناء شعبنا بالذات انهم يطلعوا عليها. فكان لا يعني بالفعل يعني تم بالاخير الوصول الى فكرة المعرض اللي من خلاله بالفعل بنحاول نعرض هذه التجربة، هذه التجربة بالفعل اللي مسلحة بإرادة مواطن، اللي بالفعل ايضا يعني هناك تتشابك فيه يعني هذا الدور في ما بين الرسم وبين الشعب وبين صاحب العمل اللي هو يعني بالذات رجال أعمالنا وتجارنا في محافظة سلفيد، خاصة لما بتتحدث عن مثلا صناعة الأثاث، تتحدث عن صناعة الحديد، عن الرخام وغيرها من الصناعات الأخرى. أنت تتحدث عن صناعات متقدمة متطورة بالفعل الآن بدأت تتنافس حتى في السوق يعني وتدخل في السوق الأوروبية والسوق الأمريكية إضافة للسوق حتى الإسرائيلي، اللي طبعا أصبحت يعني تتعامل معها وكأنها أصبحت يعني لا ما في شيء لها مفر من أنها بالفعل دائما تتعامل مع هذا المنتج. لهذا السبب هاي التجربة بالفعل تستحق إنه الناس إنها توقف وتشوفها وتطلع عليها. فصارت فكرة المعرض إن من خلالها طبعا مع شركة
0: جاست برو إيفنت، طبعا أكيد بنوجه لهم كل التحية. أبو عمر بنوجه له التحية.
1: نعم صحيح، أبو على أخ أبو عمر، ومن ثم طبعا دور إخواننا في الغرفة التجارية، وهنا طبعا دور بلدية بدلي أيضا. فكان في بالعكس يعني الناس زي تكون متعطشة وتشوق لهذا المعرض، لأن الكل بالفعل يعني بده يعرض هذه التجربة، بده يعني يشبك وشارك كل القطاعات الصناعية في الوطن أيضا، حتى لا تبقى يعني هاي القضية منحصرة فقط في سلفيد، بقدر ما تكون إن شاء الله رب العالمين على المدى البعيد تكون عندنا منظومة صناعية وطبعا يعني متقدمة نستطيع من خلالها بالفعل إنه يعني نتجاوز ونتغلب على الصعوبات الاقتصادية الموجودة في مجتمعنا. إضافة إلى أنها بالفعل أرض يعني لا فيك يعني صراحة حدد كثير من الضغط الاقتصادي الإسرائيلي اللي بالفعل من خلال من خلال الحصار، من خلال طبعا يعني توظيف أو خلينا نقول استيعاب أعمال كبيرة عندنا في داخل هذه المصانع. وهذا يعني صراحة هاي تجربة يعني تجربة تستحق زي ما كنت يعني التوقف أمامها. فبنشوف من خلال هذا المعرض يعني إنه بنسلط الضوء على هذه الصناعات، بنحاول بالفعل نستفيد من تجارب غيرنا في المحافظات وغيرنا يستفيدوا من تجاربنا، ونراكم مع بعضنا على هذه التجارب حتى إن شاء الله يعني نستطيع كفلسطينيين بالفعل نقدم دائما يعني إبداعات ويعني ونجاحات نستطيع يعني ليس فقط والله يعني فكرة إنه نعم إحنا شعب تحت الاحتلال صحيح. وشعب هذا الاحتلال بيحاول دائما يختطف فيه ويغتال فيه كل فكرة وكل إبداع، لكن أيضا إحنا شعب يعني صراحة يعني يعني تتميز بالصمود والإبداع، ومش فقط الصمود المستكين يعني اللي بيستكين من خلال المواطن، لا مش صمود يعني طبق هذا الصمود ببرامج على الأرض، لأنه بالفعل الصمود لكن مثله إذا فقط يعني اقتصر على الشعار يعني.

0: رغم كل التحديات الاقتصادية اللي عمالها بتواجهها المحافظة، لكن هيك معرض وهيك حدث اقتصادي ضخم قديش بيفتح الأبواب أمام شبابنا وشاباتنا للاستثمار، المستثمرين أنفسهم؟ يعني اليوم إحنا من خلال حديثك بنستنتج إنه إحنا رح نخرج بمعطيات ندرسها لحتى تعود بالفائدة على المحافظة لأبعد مدى ممكن، ما يكون وقعها وأثرها على فقط أيام المعرض.
1: يعني أنا مدرك جيدا كل محافظات الوطن، مدن الوطن، قرى الوطن المخير، كل يعني له خصوصيته. بس أنا أحكي لك يعني محافظة سلفيت خصوصيته بجوز تتحدث عن أربعة يعني 18 تجمع سكاني محاصرة بسام 24 تجمع عمل استيطاني. يعني هذا طبعا ترك إنه يعني معظم مكونات أو يعني المحافظة منفصلة عن بعضها، يعني وهناك بالعكس يعني من بوابات من اعتداءات مستوطنين دائم ومستمر ولا تقتصر على يعني على فترة معينة، بالعكس يومي بشكل يومي. وهذا طبعا يعني كان خلال منه يعني وكان الاحتلال الإسرائيلي أراد حتى بالعكس يعني من خلال إجراءاته يسكت حتى المفهوم السياسي للمحافظة من خلال فصل المدينة عن باقي مكونات المحافظة ومن ثم وصولا إلى إسقاط هذا المفهوم السياسي. لكن إنه يعني رغم كل هذا الظرف المعقد والصعب اللي بجوز لما بيجي أي واحد بزورنا المحافظة سلفيت بجوز يستهجن أحيانا قلت لك يعني يشوف إنه يعني هاي الإبداعات موجودة في ظل الظروف والتعقيدات اللي مستمرة والدائمة. لكن أنا أؤمن يعني إنه خلف دائما أي قصة نجاح أو أي إبداع دائما في إرادة، في تحدي، في إصرار على إنه يعني على إنه بالفعل إنه الإنسان يكون يعني إنه يكون صاحب يعني صاحب قصة نجاح بمعنى الكلمة. فالذي حصل في سلفيت بالفعل أنا بشوفه هذا الجل الكلام بإنجاز على الأرض. هاي الإنجاز يعني أنا بحكي عن منظومة اقتصادية يعني بالفعل متقدم متطور يعني خاصة في ثلاث قطاعات، يعني خاصة هاي القطاعات الثلاثين بالفعل اللي تحدث عن قطاع الأساس، قطاع الحديد، وقطاع طبعا الجرانيت والحجر والشيش. هاي القطاعات الثلاثة بالفعل المحافظة سلفيت تميزت بين، وهذا طبعا كان له تأثير ومردود كما تحدثت قبل قليل عن الوضع الاقتصادي والمالي وعلى مستوى الدخل على موضوع اسمه يعني محاربة الموضوع يعني أو خلينا نقول تآكل طبقة البطالة يعني ما بين شبابنا. والآن بالعكس أنت بجوز تجدي يعني بعض الفنيين والمهرة الموجودين في بعض هذه المصانع بجوز يعني خلينا نقول وجوههم تضاهي مثل أجور مثلا في الداخل المحتل، يعني بسبب المهارة اللي تميزوا بيها واللي أبدعوا فيها. فبالعكس أنا يعني هاي المنظومة كتلك يعني الاقتصادية المتطورة بحد ذاتها هي بالفعل خلقت إبداعات. إلى جنب ذلك طبعا إذا بدنا نتحدث هاي البيئة أيضا استقطبت يعني بعض المشاريع الأخرى بدي إلى جانبها مثل افتتاح بعض المعارض والمحلات الأخرى حتى بالفعل تصير يعني مكملة لهذا الجانب. فبتلاحظي مثلا لو جينا على منطقة بدية بالذات قد تكون من أكثر المناطق في المحافظة في الوطن الآن من حيث النمو الاقتصادي، يعني تسمى من أكثر البقع أو النقاط فيها نمو اقتصادي. فهي الحالة بحد ذاتها يعني التي حصلت بالفعل استطاعت أن تقدم هذا النموذج انشئالي يعني اللي أنا بشوفه وحط يعني بالفعل اعتزاز ومحل افتخار. وأتمنى بالفعل إنه كل شعبنا الفلسطيني من خلال هذا الموضوع من خلال هذا المعرض إنه يجي بالفعل يعني يلقي نظرة على هذه التجربة اللي أنا من وجهة نظري بشوفها بالفعل تستحق يعني كل التقدير وكل الاحترام، وبالفعل إنها تكون نموذج إنه مقياس إنه كابناء شعب فلسطيني ليه بالفعل واجهت هذه الظروف التي فرضت علينا الهدف من خلال اللي هو يعني كسرنا واللي أراد من خلال هذه الظروف الصعبة كسرنا ووصولا إلى حالة الاقتلاع وتيئيس المواطن الفلسطيني.
0: كل التحية والاحترام، نتمنى لكم كل التوفيق في هذا الحدث الاقتصادي المميز، وكل الشكر لكم كمحافظة محافظة سلفيت، وأيضا كل الشكر والتحية لبلدية بدية اللي عملها بتستضيف هذا الحدث الاقتصادي الضخم، وشكرا لشركة جست برو إيفنت على التنظيم وعلى الترتيب أكيد وعلى قامة هذا الحدث المميز وبالشراكة مع شبكة الفجر الإعلامية. شكرا لك محافظ محافظة سلفيت سيد مصطفى طقاطقا، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: يسعد صباحك صباح جميع المستمعين، وبتمنى من خلال يعني فضائيتكم انه بالفعل دائما من كل الجميع اهلا وسهلا بكم بسلفيت في هذا المعرض، وزورونا وراح تشوفوا اللي بالفعل الشيء اللي يسعدكم ان شاء الله. وتكون نموذج لنا جميعا
0: إن شاء الله. يا رب. إحنا أكيد من خلال شاشة تلفزيون الفجر بنوجه كل الدعوة للمشاهدين والمتابعين من مختلف المحافظات يكون في لهم زيارة إلى بلدة

الودية وتحديدا إلى أرض المعرض، رح تكون إن شاء الله بتاريخ 22 23 و24 من الشهر الحالي شهر 10 أكتوبر تشرين الأول. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الفل ومكملين معكم في محطتنا ومشوارنا الصباحي لنهار اليوم الخميس نهاية هذا الأسبوع. أكيد يعني دائما أغلب أيام الخميس بيكون فيها محطة من محطات مشوارنا محطة مهمة، واليوم كمان عندنا محطة مهمة من قرية رامين في محافظة طول كرم إلى دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة الفلسطينية. قصة رياضية تحمل معها كثير من الطموح وكثير من الأمل وكثير من العمل والإصرار على الرغم اللي بتمر فيها رامين من ظروف اللي بتمر فيها رامين. نادي رامين حقق إنجاز جديد، عماله بيصعد لمصاف أندية الدرجة الممتازة ليكتب فصل جديد من مسيرته الرياضية. هذا الإنجاز ما إجا طبعا من مباراة واحدة، ولكن إجا من حصيلة موسم تدريبات إدارة وتجهيز فني ولاعبين ودعم جماهير وأبناء رامين. اليوم بيسعدنا أكيد نستضيف في برنامج طلة فجر وفي استوديو برنامج طلة فجر السيد وائل سنجق رئيس نادي رامين. يسعد صباحك أستاذ وائل، وأيضا الأستاذ أحمد سنجق المدرب في نادي رامين. صباح الخير أستاذ أحمد. يصبحكم بكل الخير، أهلا وسهلا فيكم في برنامج طلة فجر. اسمح لي أستاذ أحمد أني أبدأ مع الأستاذ وائل رئيس نادي رامين. بداية ألف مبارك لكم هذا الإنجاز.
1: الله يبارك فيك وخليك وبارك فيكم إن شاء الله.
0: يسعد صباحك يا رب، صباح كل أهلنا في رامين.
1: يسعد صباحكم، بداية بالرحب فيكم وشكرا لكم على الاستضافة. صباح الخير لكم وللمشاهدين، حياكم الله.
0: يسعد صباحك. طيب كيف ممكن توصف لنا شعور إدارة النادي وقت ما أنجزتوا وحققتوا هذا الإنجاز؟
1: يعني شعور لا يوصف، شعور بالنجاح، شعور نتيجة إصرار وعمل. يعني كان إلنا هدف بأنه نوصل للدرجة الممتازة، والحمد لله بالتعاون مع مدربنا مع لاعبينا مع أهالينا الحمد لله تمكننا أنه نوصل. هو شعور رائع، ونطمح إن شاء الله نخوض مباريات في الدرجة الممتازة ونوصل في النادي إلى أعلى درجات ممكن إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طيب اليوم نادي رامين عماله بيثبت حاله من جديد من بين الأندية اللي جاي من البلدات والقرى اللي قادرة على المنافسة والوصول صراحة. شو بيعني هذا الإنجاز بالنسبة لنادي رامين، بالنسبة لرامين نفسها، وبالنسبة لمحافظة طول كرم؟
1: يعني رامين من البداية هي يعني تشتهر بلاعبينها بكرة السلة، عندها عشق لكرة السلة عبر الأجيال. قبل النادي كان هناك فريق شباب رياضي كان أيضا متميز وحقق بطولات عالية ونجاحات. استمر هذا الموضوع لحد النادي تشكيل نادي رياضي. استمر النادي بخطوطه تقدمه باتجاه تطوير كرة السلة. كان في البدايات صعوبة من الإمكانيات وكذا، ولكن إحنا استطعنا مع وجود مدرب مثل أحمد سنجق، وجود أسود رامين، هم حقيقة أسود ولاعبين أسود، استطاعوا إنهم يطوروا كرة السلة للوصول إلى الدرجة الممتازة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. طب أديش كان حجم العمل الإداري اللي سبق هذا الإنجاز من ناحية توفير كل الاحتياجات، نظم الفريق، تدريبات، الدعم المالي، كمان هاي كلها أمور تخدم الفريق؟
1: يعني إحنا استلمنا جديد الهيئة الإدارية، كل التحية لأعضاء الهيئة الإدارية، هم أيضا لاعبين كرة سلة وهم أيضا أطباء. كان هناك رسم خطة، النادي يعني بحاجة لأمور كثيرة من إعداد المكاتب البناية للقاعة للملعب للأدوات الرياضية لرجوع اللاعبين إلى صف التدريب. هاي الأمور كان هناك خطة من أعضاء هيئة النادي، استطعنا مع بعض بإصرار وبعمل وبكلة الإمكانيات الموجودة إنه إحنا ننهض في النادي مع بعض، وتوصلنا لموضوع يعني ترتيب الفرق الرياضية درجة أولى، القاعة هيئناها، المكاتب استطعنا إنه برضو ننجز منها جزء، ولكن تعرف إمكانيات المادية إمكانية يعني تكاد معدومة. تعتمد على الناس اللي تبرعت لنا، تعتمد على أهل الخير والمؤسسات، والحمد لله رب العالمين بالاتجاه إن شاء الله بالتطور والتقدم.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. وأكيد إحنا بنوجه كل التحية لأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة وهمة شبابنا ولاعبيننا كمان، بدها إدارة فنية حكيمة. كابتن أحمد صباح الخير.
2: الله يصبحك بالخير يا رب.
0: ألف مبروك لكم هذا الفوز.
2: الله يبارك فيك يا رب.
0: طيب اليوم لما بنحكي عن الناحية الفنية، كيف ممكن نقرأ هذا المشوار اللي خلاكم توصلوا اليوم للدرجة الممتازة؟
2: يعني أول شيء من صبح بالخير على جميع المشاهدين، وأول شيء منحب نشكر كل من ساندنا ووقف معنا بالدرجة الأولى لجمهورنا العزيز ولأهل البلد. الوصول لمصاف الدرجة الممتاز يعني مش إشي سهل خلال هاي الظروف الصعبة في البلد وخصوصي في محافظة طول كرم. تحضيرنا للدوري من الناحية النفسية، يعني إحنا محضرين حالنا تقريبا من 3 أو 4 سنوات قبل وجود النادي. الشباب كلها كانت تلعب يعني خلال الفترة هاي في أندية برا البلد، بس لما رجع النادي وشافوا في إدارة جديدة وفي إدارة منيحة للبلد، كل أغلب الشباب يعني اللي كانوا يلعبوا مع أندية رجعوا لنادي رامين بالضبط. والفترة اللي كانت إلنا يعني متاحة للدوري التحضير الفني للدوري كانت فترة قصيرة جدا يعني صراحة، لولا إنه شبابنا إنهم جاهزين من كل النواحي ومتعطشين لإشي لمصلحة البلد، متعطشين لهيك بطولة من
0: يرفعوا فيه اسم رامين
2: 100%، متعطشين لهيك بطولة من 10 سنين أو أكثر تقريبا. فهي كانت فرصة لهم مشان نرجع نثبت حالنا ونثبت إنه في فريق في محافظة الشمال قادر إنه يوصل أبعد من هيك.
0: يعني ممكن نحكي هذا التعطش عند اللاعبين هو اللي ميز فريق رامين إنه يوصل اليوم لهاي المرحلة.
2: صحيح صحيح. كله يعني التعطش هذا نتيجة، يعني شوفي هو عندنا معروف في منطقة الشمال أو في أي مكان إنه أهل رامين معروفين بانتمائهم لهاي اللعبة. وين ما كنا نلعب وين ما كنا نروح، يعني كنا نلعب بإخلاص لأي نادي بنلعب فيه حتى لو مش نادي رامين. وواجهناها مع يعني كانت شهادة من عدة أندية إنه شباب رامين تلعب معكم على الموت. بغض النظر أي نادي كنا بنلعب تحت مسمى، فما بالك لو نادي البلد ونادي نادي محافظتنا يعني.
0: ما شاء الله عليكم. طيب وبصراحة أنا بدي أوجه كل التحية للاعبين وبدي أوجه كل التحية لأهل رامين، يعني بالفطرة
2: بالضبط هي بالفترة.
0: طيب كرة السلة بصراحة هي لعبة جماعية، بس كيف حاولتوا تخلقوا الانسجام، وخاصة أنه حكيت بعض اللاعبين كانوا بيلعبوا بأندية رجعوا لنادي رامين، كلكم اجتمعتوا بفترة قليلة، كيف خلقتوا هذا الانسجام؟
2: يعني من خلال التدريبات اللي حاولنا أنه نعوض فيها الفترة القصيرة اللي احتجناها مشان نحضر للدوري، حاولنا قد ما نقدر أنه يكون في إشي يعني قاعدة نمشي عليها ونتفاهم عليها مشان نوصل للي بدنا إياه. والحمد لله وصلنا للدرجة الممتاز.
0: ما شاء الله عليكم. أستاذ وائل حكينا بالفترة، حكيت لي صح؟ نصيحتك أنت تحكي لي صح. بالفترة. ليش رامين تميزت بالفترة أنهم محبين لكرة السلة؟ يعني كرة القدم هي اللي مسيطرة على الجميع، بس كرة السلة إنه نحكي رامين، يعني وكابتن أحمد بيحكي لك إنه معروف شباب رامين معاك على الموت أيا كان النادي اللي أنت عمالك بتلعب فيه، فكيف يعني بالفترة؟
1: يعني إحنا كرة السلة ما كانت معروفة في هون، يعني الله يرحمه أستاذنا الأستاذ أبو شادي هو أصل كرة السلة في رامين. وطبعا المرحوم كمان أبو إبراهيم دياب أبو جعفر هو قاد رئاسة الفرق عبر الأجيال. من اللحظة اللي زرع فيها أبو شادي زرع قبل كرة السلة كرة الانتماء لرامين والأخلاق قبل الرياضة، فمن هون بلش إعداد فرق السلة من المدرسة تحت شعار الأخلاق والانتماء. فنما هذا الموضوع مع شبابنا، طورت موضوع كرة السلة، صار فعلا الانتماء وكأنها في الدم، مش بس مع اللاعبين، حتى الجمهور هو لاعب كرة سلة بانتمائه ومساندته لفريقنا. وتطورت عبر الأجيال، وفعلا يعني انت بتلاحظ اي مباراة تكاد تكون رامين على الشاشات او في الملاعب، رغم يعني في الدوري اللي خضناه رغم الأوضاع والطرق والمسافات، إلا أنه كان في جميع المباريات كل الجمهور أو أغلب الجمهور كان يساند الفريق، واللي مش قادر يوصل رغم العبء المادي رغم الطريق كان على شاشة التلفزيون. فهي فعلا ارتبطت كل يعني كرة السلة ارتبطت في رامين وفي لاعبين رامين عبر أجيالها وما زالت. بس في نقطة يعني بنحب يعني نحكي في موضوعها، يعني إحنا صعودنا للدوري الممتاز هو مش بس برامين، هو عن الشمال كامل، هو عن محافظة طول كرم كامل.
0: صحيح،
1: نادي رامين بيفتقر يعني لعدة شغلات. عنا خطة إحنا لاستمرار، عنا أكاديمية رياضية لكرة السلة تحت تدريب أحمد سنجك. هاي الأكاديمية يعني عندنا خطة عمل تبدأ بأطفال بسن معين، فئات عمرية معينة. الأكاديمية اليوم بحاجة لملاعب، بحاجة لصالة، إحنا ما زلنا على ملعب إسفلت، وفي خطورة على اللاعب، في خطورة على الطفل، في خطورة كذا. فإحنا بنطالب المسؤولين يعني بتوفير صالة، حتى الشمال كله ما عندنا صالة رياضية، فبنطالب إنه يندعم هذا النادي بصالة رياضية اللي تستوعب هاي الأعداد. يعني أي يعني خطة تدريب عندنا خطة، بدنا يعني فئات عمرية كل فئة، يعني بنحاول نعد كادر تدريبي لكل فئة مدربها. بدنا يعني تعرف أدوات رياضية. صحيح. مجسمات رياضية كذا، معدات، هذا الحكي مفقود عندنا للمادي. وإن شاء الله أنه بصدد ترتيب الأمور، بس برضو بالناشد الجميع بأنه يدعم هذا النادي، أنه مثل محافظة طول كرم وما زال عنده قدرة. يعني اللي خاض مباراة الدرجة الممتازة 12 لاعب قانونيا مسجل، بس إحنا نمتلك 20
0: أكثر.
1: نمتلك عنا أخرى دوري حاليا تحت سن 18 يوم الجمعة 12 في مباراة، برضو في فريق كمان يعني لا يقل عن 15-16 لاعب برضو كمان تحت تدريب أحمد سنجوك. أحمد سنجوك مدرب وهو لاعب في أندية رامال بيت لحم، يعني مشكور جدا إنه واقف لفريق بكافة فئات العمرية بدون مردود مادي، وهذا شيء اندل بدل على النقطة اللي أكد عليها الانتماء
0: بالفترة.
1: الانتماء بالفطرة.
0: صحيح،
1: يعني إحنا مثل ما بقولها بنعشق كرة السلة، بس برضو بدنا مساندة.
0: صح،
1: وإن شاء الله إنه من الجهات يعني هاي مقبلين على الدرجة الممتازة، يعني نتمنى إنه حدا يرعى هالفريق بتكاليفه، مكلف جدا. يعني مش معقول نطلع إحنا على مباراة أجرة سيارات هنقعد يعني
0: يعني الإمكانيات عليك. المالية محدودة جدا أمام هذه الهيئة طبعا. الجديدة الإمكانيات تقريبا حسب ما ذكرت أنه يعني شبه غير متوفرة. اليوم الصرخة كانت من نادي رامين من خلال إنجاز وصول الدرجة الممتازة، هذا شرف كبير لإلنا كمحافظة، لكن رغم هذا الشرف وهاي الرتبة وهذا الإنجاز اللي إحنا بنفتخر فيه، إلا إنه رامين اللي بتعشق كرة السلة بالفطرة، يعني إحنا بنحكي من فئات عمرية صغيرة إلى فئات كبيرة، كلهم تابعين لهاي الأكاديمية بإشراف طبعا وتدريب كابتن أحمد، لكن على الرغم إحنا عندنا نقص بالإمكانيات الرياضية.
1: صحيح.
0: اللي لازم تتوفر في رامين، يعني زي ما بنحكي الكل بيعرف رامين طابع وسم خاص فيكم، حبكم وعشقكم لكرة السلة. فاليوم أتمنى أنه من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا المنبر وهذا اللقاء أنه يوصل هذا الصوت إلى محافظة طول كرم، يوصل إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، يوصل إلى كل الجهات الرسمية، لحتى يكون في دعم كبير وفوري علشان إحنا نكبر ونعلي من هاي الأندية ونخدمها، وخاصة الصغار الناشئين. طيب اليوم كمان في عنا بصراحة تعليقات ما شاء الله عمالها بتوصلنا على الفيسبوك، خليني أوضح لكم منها شوي. هيئة نادي رامين الرياضي الأهلية يسعد صباحكم، جميل ظافر صباح الخير، علي سلمان يسعد صباحهم، وسيم سلمان يسعد صباحكم الجميع، من نجاح لجماح من نجاح لنجاح لحبايب القلب، شادي سلمان عاشوا شباب رامين ونادي رامين، عبد الله ثابت بيحكي يسعد صباحكم جميعا، منورين أبو أدهم الغالي وأحمد الحبيب، وسيم سلمان هو فريق رامين متميز من قبل 30 سنة، إم إكرام إكرام ثابت بتحكي صباح الأمل والانتصارات المتتالية، ضياء راميني يسعد صباحكم أحلى شباب، هادي سلمان يسعد صباحكم بكل خير عاشوا أسود رامين، ليث مجدوب يحكي صباح الخير، وأحمد سلمان يسعد صباحكم وكل التوفيق، محمود عادل يعقوب فريق يستحق كل المحبة والتوفيق للشباب، وكل التحية للكابتن أحمد الغالي. كمان أنور سنجق بيحكي يسعد صباحكم، مالك صباح الخير، ما شاء الله صباحيات ورسائل كلها تثني، ولسه المزيد والمزيد من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا والتعليقات اللي بتوصل على هذا البث المباشر. هاي محبة أهل البلد فيكم، ثقتها الكبيرة فيكم. كابتن أحمد، اليوم أنت لاعب في نادي في بيت لحم، هيك ذكرنا أستاذ وائل، واليوم أنت كمان مدرب بدون أي مردود مادي، في عنا أكاديمية، واستكمالا لحديث الأستاذ وائل، شو مطلب اليوم الكابتن أحمد لحتى نخلي أداء الفريق أو الفرق كلها أفضل أحسن، يكون تكون رامين بكل أنديتها بكل شبابها متميزة على مستوى الوطن، وإن شاء الله من مباريات محلية إلى دولية
2: إن شاء الله. يعني أنت بتعرفي كبداية الأكاديمية أو الناشئين الصغار هم القاعدة الأساسية لبناء أي شيء في المجتمع، وفي في الموضوع الرياضي ناشئين من كافة الأعمار منبلش تدريب إحنا بأطفال من عمر 7 سنوات لعمر 10 سنوات أو 12 سنة. كمان عنا ناشئين من عمر 12 لعمر 14، وفي عنا كمان ناشئين من عمر 14 ل16، وفي ناشئين كمان من عمر 6 من تحت 18 بسموهم. فيعني هذولا كلهم الناشئين يتم تدريبهم في الملعب، ملعب المدرسة يعني اللي هو ملعب للحكومة مش ملعب خاص لنادي رامين 100%. فإحنا منتوقف خلال السنة فترة 3 أشهر من شهر 12 لشهر 2، هاي انقطاع كامل عن التدريب. فيعني هاي هي الفترة اللي بتكون الفترة الحرجة أو الحساسة، إنه أنت تنقطع من شهر 12 لشهر 2 عن التدريب، بترجع بتعاود بشهر 3. فيعني أنا بما إن أنا بلعب في مناطق الجنوب، أغلب المناطق عندهم صلاة، عندهم متوفر كل الإمكانيات للأطفال لأي حدا بده يمارس الرياضة،
0: لأي فئة
2: تمام. فالصالة الرياضية مطلب أساسي لاستكمال أي رياضة أنت بدك تلعبها، سواء سلة سواء قدم أو أي شيء ممكن تحتاجه مشان تنشئة الأكاديمية أو تنشئة الجيل كله. وعنا الفريق الأول، أوكي الفريق الأول صعد للدرجة الممتازة، بس هذا لا يعني إنه خلص إنه إحنا ارتحنا وعملنا اللي علينا هون استوب. لا، مصاف الدرجة الممتاز مش حتكون سهلة، مش حيكون إشي زي ما إحنا أو الناس متخيلة إنه فترة راحة إنه أنت طلعت على الدرجة الممتاز أنت إنجاز كبير. أوكي إنجاز كبير، بس هذا الإنجاز إذا أنت ما حافظت عليه راح ترد كمان مرة ترجع لورا. فهذا الإنجاز إذا بده ثبات، بده
0: قاعدة أساسية،
2: توفير أساسية 100%،
0: ملعب كامل مجهز بكل الاحتياجات اللي بحاجة إلها نادي رامين. فهون بنرجع بنحكي إنه صوتنا اليوم لمين حابب يوصل،
2: يعني حابب يوصل الصوت لكل حدا مسؤول أو كل حدا له علاقة في الرياضة، وخصوصا محافظة طول كرم اللي بتمر فيها الأوضاع الراهنة، إنه طلع جيل أو طلعوا شباب من تحت الركام رفعوا اسم الشمال بكرة السلة. فإحنا منحاول إنه نضل على هذا المنهاج من خلال ثبات الفريق الأول في الدرجة الممتاز، وبتبعوا هذا الإشي للناشئين تنشئة الأجيال اللي وراهم.
0: طيب على الرغم من قلة الإمكانيات، عدم توفر ملعب كامل مجهز لكرة السلة، لكن كيف بتقدر أنك تعطي الطلاب تمرينات؟ كيف بتعطيهم التدريبات؟ كيف حاليا كانت التدريبات بعد ما حصلتوا على الدرجة الممتازة؟ إيش الطموح التالي لنادي رامين؟
2: إحنا مش حصلنا على الدرجة الممتازة، تأهلنا للدرجة الممتازة. فهو الطموح الثاني هسه الفترة هاي إنه نثبت في الدرجة الممتاز. ما بدنا نحكي إنه ننافس، الفكرة إنه إحنا نثبت لنقدر إنه نعمل إحنا إشي في الدرجة الممتاز للنادي رامين ولمحافظة الشمال كلها
0: إن شاء الله يا رب. طيب أستاذ وائل من جديد، يعني كابتن أحمد حكى إنه نفس الشيء إحنا بنطالب إنه يكون ووضح كيف الفرق ما بين مناطق الوسط والجنوب، وإنه عنا بالشمال ما فيها المكان اللي يكون متاح ومخصص لكرة السلة. اليوم أنتوا بدوركم كهيئة إدارية، وبعرف أنه أنت حكيت ووجهت صوتك، لكن قديش رح تضلوا تشتغلوا وتعملوا وتتكاثفوا، تلجأوا للمجالس البلدية والمحلية، تلجأوا للمحافظة، تلجأوا لكل الجهات المختصة والمسؤولة بالحكومة لحتى فعليا أنه يسمع هذا الصوت؟
1: مش راح نوقف، يعني رامين وحتى محافظة طول كرم هذا الإنجاز نحافظ عليه، وراح نظل نتوجه لكل المؤسسات حاليا وبكرة وبعده، مش راح نوقف مش راح نيأس. يعني المفروض احنا عندنا خطة بعدة الهيئة الإدارية للتواصل مع الجهات الرسمية والغير الرسمية سواء بمحافظة طول كرم أو خارج محافظة طول كرم. هناك برنامج يعني لتطوير النادي سواء رياضي سواء اجتماعي أو حتى ثقافي. الهيئة الإدارية يعني بتعمل على التواصل مع المؤسسات، وإن شاء الله عن قريب راح نبلش زيارات لكافة المؤسسات للوصول. مش راح ينيأس، يعني إحنا معنيين النادي يتطور، معنيين بدرجة أولى بصراحة بالصالة الرياضية. يعني الصالة الرياضية مش بس بتوجد مكان، بتنمي كافة الألعاب الرياضية، حتى النشاطات اللي يعني حتى السيرك حتى النشاط الاجتماعي حتى كذا ضمن الصالة. فإحنا معنيين بالصالة وبدنا المؤسسات اللي بتقدر توفرنا هاي الصالة،
0: وممكن كمان حتى من أهل الخير اللي دائما بيحبوا وأبناء رامين اللي بيحبوا يدعموا رامين وبيحبوا يدعموا أبنائها، ممكن كمان إنه الرسالة تكون موجهة لإلهم بالدعم المالي.
1: أكيد، يعني هم مش مقصرين. يعني الميزة اللي بتميز أهل رامين دون التوجه إلهم سواء اللي بالخارج ولا اللي في الداخل، هم اللي مساندين، يعني بدون ما تتوجه إلهم التبرعات يعني مستمرين فيها واقفين للنادي، وكأنه يعني سبق قلت لك رامين وكأنه كل فرد في رامين هو لاعب كرة سلة في رامين، يعني تلقائيا هو داعم هذا الفريق. يعني في عندنا قصة احنا بنفتخر فيها، بنفس الوقت يعني بجوز تعز علينا كأهالي رامين ونادي رامين. يعني عندنا أكثر من لاعب أمثال أحمد سنجوك ولاعبين أخرى في أندي، طبعا فخر إنه رامين تطلع هاي اللاعبين تنتسب مع أندي، بتتعاقد مع أندي خارج محافظتنا. مثل ما أكد هم عنوان بكونوا في الأخلاق، عنوان في الانتماء للنادي اللي لعبوا فيه، يعني وحتى بكونوا لاعبين مميزين. فإحنا يعني صح بنفرح إنه كل إنسان يشوف يعني رزقته، يشوف هوايته، يشوف ظروفه، كل صحيح. إنسان وظروفه، ولكن نتمنى لو إنه النادي عنده قدرة إحنا بنوفر لهذول الشباب كلها إمكانية أو المطلوب منهم وبرجعوا على نادينا.
0: بكون في عنا نادي رامين.
1: بكون عنا نادي بمعنى يعني منافس جدا، مش بس على بطولة الممتاز، على بطولة الضفة في فلسطين. وسبق وأطلعنا لاعبين على منتخب فلسطين منهم أحمد سنجوك وأمين، هذولا كانوا يلعبوا وطلعوا في منتخب فلسطين. طبعا إن شاء الله إن شاء الله إحنا عودة لسؤالك، يعني مش راح نوقف، ما فيش فترة زمنية. يعني بوجه تحية كمان مرة للهيئة الإدارية لأنهم شباب فعلا عندهم قدرة، عندهم إصرار، بدهم يخلقوا نادي منافس في الضفة الغربية، مش بس منافس على مستوى محافظة طول كرم. وكلهم يعني جهودهم مشكورة، وطبعا جماهيرنا يعني كل الشكر إلها، لأنه فعلا ساندت هذا الفريق في كل مراحل اللي بتطور قاعد فيها. والشكر طبعا لأهالي رامين كافي، لأنهم فعلا يعني ناس وقفوا ما زالوا بوقفوا، وهذا من انتمائهم، مش لشيء إلا من انتماء هاي الناس لقرية رامين.
0: كل الاحترام،
1: والتوفيق إن شاء الله.
0: كل الاحترام، أنا بدي أشكركم كل الشكر، بدي أبارك لكم وصلكم إلى الممتازة، وصراحة فخر لمحافظة طول كرم، مش فقط لأهل رامين ولبلدة رامين، بالعكس هذا فخر لإلنا جميعا ولمناطق الشمال، إنه يكون في عنا هيك نادي رغم قلة الإمكانيات. هذا التحدي وهذا الميز اللي بيميز هالفريق اللي صدقا اشتغل بفترة قصيرة، تدريبات مكثفة، اجتمعوا مع بعض، اتناغموا مع بعض، بس عشان يكون لرامين بصمة خاصة ويأكد على أنه فعليا بالفطرة هاي اللعبة موجودة في قلوبهم في وجدانهم. فكل التحية لسيد وائل سنجق رئيس نادي رامين، كل التحية والاحترام لك. كابتن أحمد سنجق يسعد صباحك، كمان مدرب نادي رامين. بس قبل ما ننهي، في عنا كثير من التعليقات بصراحة، ما شاء الله محبة أهل رامين واضحة من خلال التعليقات على البث المباشر. طيب، للعلم من أبو ليث، الفريق مثقف رائع، في 3 دكاترة و9 مهندسين، هيك بيحكي أبو ليث
1: صحيح؟
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني صحيح. صدقا إحنا فريق بنفتخر فيه. من براء عرفاتي بيحكي كل الاحترام أبو أدهم، أحلى رئيس نادي وجميع الأعضاء واللاعبين، نفتخر بكم جميعا. أبو ليث بيحكي 4 شباب وأحلى شباب، وتحياتي للمدربين اللي عملوا نقل نوعية بالرياضة وبالتربية للشباب. كمان ظافر إلى الأمام، إيهاب ثابت، صباحكم من رامين وأهلها وناسها، وأحلى أبو أدهم والهيئة الإدارية لنادي رامين والكابتن أحمد سنجق، رفعتم اسم رامين عاليا، ما شاء الله عليكم. شادي سلمان، كل البلد مع صوتكم أبو أدهم. أكرم بيحكي كل الاحترام بالتوفيق والنجاح. سعيد بيحكي نوارة يا أحلى أبو أدهم، كل الاحترام والتقدير والشكر لك، بالتوفيق إن شاء الله وإلى الأمام يا أحلى شباب رامين. كل التحية والاحترام لأهل رامين اللي عمالهم بيتابعونا حاليا، عمالهم بيقدموا كل الدعم، الدعم المعنوي بصراحة هذا هو الأساسي اللي احنا بنحتاجه،
1: أهم الدعم المعنوي.
0: ما شاء الله أنتم محظوظين بالدعم المعنوي،
1: الحمد لله رب العالمين. رامين على جسم واحد، يعني لما تأهلنا الدرجة الممتازة، لما روحنا على البلد، يعني وشيء مش غريب إلا أنه كان مهرجان استقبال من أهل رامين، وفرحة لا توصف
0: ما شاء الله.
1: والكل يعني كل أطياف البلد، أهم إشي في في في موضوع النادي إنه وحدة شبابنا، موقف شبابنا مع بعض، يعني بيعزز انتماء البلد، وهذا المطلوب. إنه أنت تشوف الناس كلها منسجمة مع بعض، كل الناس إيد واحدة، كل الناس أحمد سنجق، كل الناس وائل سنجق، كل الناس اللاعبين كلهم واقفين مع بعض، كلياتهم نفس الجسم، كلهم مساندين هالرياضة، ووجعنا واحد من اللاعب للجمهور للمدرب حتى طبعا نوجه التحية برضو لنسائنا اللي لا يقل مساندتهن،
0: كل الاحترام
1: بدعم الفريق، وحتى يعني اللاعبين لهم دعم من الأمهات، ويعني هو نوع من التحدي من التحدي إنه هاي البلد لازم تضل رافع راسها. هي رامين اسمها من العلو الشموخ، وإن شاء الله بنضل مستمرين في شموخ ورافعين راس البلد في هاي اللعبة إن شاء الله رب العالمين. وبنطمح طبعا إنه يكون هناك رياضات أخرى مميزة تميز برضو كمان فيها،
0: بس مش زي الفطرة بكرة السلة.
1: لا هو اللي يعني
0: بس يعني جميل جدا انه انا بصراحة سعيدة، انا اسف على المقاطعة، ولكن سعيدة جدا انه نعرف هاي المعلومة عن يعني رامين من خلال استضافتكم، من خلال هذا الانجاز المميز، انه يعني دائما بيخطر في البال انه كرة القدم هي لها النصيب الاكبر. في ناس بتعشقها، بتنولد وخاصة شبابنا انه هم عاشقين لكرة القدم. كرة السلة انه تتميز رامين بكل شبابها انهم عاشقين لكرة السلة، صراحة معلومة جدا مميزة ومعلومة حلوة انه نعرفها ونعرف السادة المشاهدين والمتابعين عليها من خلال برنامج طلة فجر. كابتن احمد، شو رسالتك قبل انتهاء لقائنا وإياكم اليوم؟
2: رسالتي أول إشي للشباب رامين الفريق إنه استمروا وما تخلوها الفرحة توقف عند مصاف الدرجة الممتاز، وإنتوا أهلا لها يعني إن شاء الله نشوفكم في الدرجة الممتاز وثباتكم في الدرجة الممتاز بإذن الله.
0: إن شاء الله كل التحية والاحترام. كل التحية لك سيد وائل سنجق رئيس نادي رامين، يعطيكم ألف عافية. فخورة جدا وسعيدة جدا بوجودكم اليوم وإيانا.
1: شكرا لكم وشكرا للتلفزيون الفجر على هاي الاستضافة.
0: كل الاحترام كابتن أحمد، شكرا كتير لإلك، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله بكل المباريات اللي هتكون موجود فيها وبتدريباتك لكل اللاعبين. كل التحية والاحترام. بهيك مشاهدينا الكرام متابعينا يعني رح نكمل معكم ونستمر في محطاتنا المختلفة والمتنوعة من برنامج طلة فجر، ولكن انتهت محطتنا ولقائنا مع الأساتذة الأفاضل ضيوفنا في برنامج طلة فجر لهذا الصباح والحديث عن ما حققوا وأنجزوا نادي رامين لكرة السلة. نروح لفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم وإيانا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. بنرحب فيكم أكيد في برنامج طلت فجر من خلال أثير ومن خلال الشاشة. صباح الخير لكم اللي عمالهم بيبعتونا الرسائل صباحية، يسعد صباحكم يا رب. مشاهدينا ومتابعينا، الاتصال والتواصل بيكون من خلال رقم 0926849 للاتصالات الهاتفية والمشاركات الهاتفية. المشاركات النصية بتكون فقط من خلال الواتساب على الرقم 00970599409090. صباح الخير أستاذ منال زيدان، يسعد صباحك يا رب. نعتذر يعني ما كان بالإمكانية أنه نأخذ الاتصال من خلال الواتساب، لكن 26849 هذا هو الرقم اللي بنقدر نأخذ من خلاله المشاركات الهاتفية. سيدة راني برابرة، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير، اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مكملين مع حضراتكم في العديد من المحطات اللي رح نركز ونسلط الضوء عليها أكثر. المعرض الفلسطيني للصناعات الإنشائية، تحدثنا سابقا مع نقابة المهندسين وتحدثنا أيضا مع لجنة نقابة المهندسين في الخليل، واليوم بدنا نتحدث مع إدارة هيبرون إكسبو. معرض فلسطين للصناعات الإنشائية بواصل حضوره كمساحة بتجمع قطاعات مرتبطة بشكل مباشر بحركة البناء والإعمار والصناعة. استضافة هذا الحدث في هيبرون إكسبو بيحمل بعد اقتصادي مهم، خاصة في محافظة الخليل المعروفة دائما بها الثقل الصناعي والتجاري، فكل التحية والاحترام لهم على مواصلتهم ودعمهم لكل القطاعات وتنظيم كل هذه المعارض. يعني مش غريب ولا جديد على الهيبرون إكسبو إنها تنظم معارض بهذه الضخامة وبهذه الصورة المميزة، لكن اليوم بدنا نحكي عن استمراريتها لدعم القطاع الإنشائي في فلسطين وتنظيم هذه النسخة. خلونا نرحب بالسيد رامي النتشي من إدارة هيبرون إكسبو. صباح الخير أستاذ رامي.
1: صباح الخير لكم، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: صباحك بالخير لك ولكل أهلنا بالخليل. اليوم شو بيعني لإدارة هيبرون إكسبو أنها تكون مستضيفة ومنظمة وداعمة لمعرض فلسطين للصناعات الإنشائية بهذه النسخة الجديدة؟
1: طبعا هذه النسخة الرابعة في أرض هيبرون إكسبو، معرض الصناعات الإنشائية هو نسخة الخامسة، احنا بنستضيفه للمرة الرابعة على التوالي. المعرض بشكل منارة كبيرة لعالم البناء وعالم الإنشاء للمهندسين للناس المهتمة في هذا القطاع.
0: كل الاحترام. اليوم لما بنحكي عن استضافة لهذا المعرض، تدخلوا دائما في شراكة لاستضافة معارض كثيرة، لكن معرض متخصص مثل هيك شو المعايير اللي بتنظروا لإلها لحتى تكون موجودة بتميز بدقة، وخاصة لما احنا بنحكي مش عن أي قطاع، القطاع الإنشائي والبناء يعني من القطاعات الفخمة المميزة اللي بتسلط الضوء على المنتج الفلسطيني اللي بيندرج تحت هذا القطاع؟
1: طبيعي هذا المعرض بالشراكة مع الإخوة في نقابة المهندسين. المعرض بشكل عدد كبير من الشركات الفلسطينية اللي نعتز فيها في فلسطين، بشكل واجهة للصناعات الإنشائية لعدد الشركات الموجودة اللي هي متشكلة في أكثر من قطاع، قطاعات اللي هي بتشمل الحجر، الأخشاب، الأبواب، الحديد، وأيضا اللي هو السمارت هوم المتقدم جدا حاليا في فلسطين. فهذه القطاعات كلها بتمنح أي زائر أنه يأخذ رؤية بشكل مباشر لما توصل له هذا العالم من التطور ومن التقدم.
0: طب لو بدنا نحكي عن حجم المشاركة في هذه النسخة في الهيبرون إكسبو، عن طبيعة الشركات والقطاعات اللي موجودة، كيف ممكن نوضح للمشاهد والمتابع أنه مين هي الشركات، إيش هي الشركات، حجم الشركات اللي موجودة بهذه النسخة؟
1: هلأ طبيعي الحمد لله احنا عندنا تقريبا أفضل وأكبر شركات على مستوى الوطن مشاركة في هذا المعرض. المعرض بيعطيك نبذة كاملة عن عالم الإنشاء بكل تفاصيله، عندك بتبني من باب البيت لحد التفاصيل الديكور الداخلية، الأدوات الصحية، الكاميرات المراقبة للبيوت، السمارت هوم بشكل عام، عندك البلاط، عندك الحجر، يعني بشكل عام هو أنت بدك تبني بيت بتدخل على هيبرون إكسبو، بتختار كل إشي بناسبك كمهندس أو كشركات مقاولات أو كشركات تعهدات أو حتى للإنسان اللي بيبنوا بيوتهم حالياً.
0: حلو. طب لأي مدى ممكن اليوم هذا المعرض يكون مساحة واسعة خط مباشر للتشبيك ما بين الشركات الصغيرة، الشركات المتوسطة، الشركات الكبيرة، عملاء وأسواق جديدة كمان، وخاصة أنه ما بيستهدف فقط المهندسين، هذا المعرض بيستهدف فئات تانية، صحيح؟
1: صحيح. هلأ أنا أول شيء تفاجأت في التنوعية الموجودة في المعرض، في المنتجات الموجودة اللي موجودة أصلا، يعني أنت راح تتفاجئي، راح تزورونا، تكون أكيد في المعرض عندنا أنتم شركاء طبيعي الإعلاميين لهيبرون إكسبو ولجميع معارضه. في تقنيات كتير فخمة، تقنيات إشي يعني كتير عالي جدا وعالي الجودة، وتميز كبير في هذه الشركات. طبيعي شركات هي على مستوى الوطن بشكل عام من كل الضفة الغربية، بتضم من شمال فلسطين حتى جنوبها الشركات المشاركة، جميع القطاعات اللي هي مطلوبة لهذا المعرض موجودة فيه. طبيعي المعرض راح يكون افتتاحه تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضوره، وعدد كبير من الوزراء راح يكونوا موجودين في المعرض، بالإضافة إلى السفراء والتمثيل الرسمي بشكل كبير، بالإضافة إلى المهتمين في جميع فلسطين في هذا المعرض.
0: حلو. يعني احنا بنحكي حتى الحضور الرسمي لهذا المعرض حضور رسمي من الدرجة الأولى. اليوم في عنا اهتمام كبير على مدار 3 أيام. خلينا نذكر السادة المشاهدين والمتابعين متى سيبدأ فعاليات هذا المعرض ومتى ستنتهي. هل فعليا خلال أيامه قادر إنها غير المهندسين والمستثمرين إنهم يأتوا لزيارة المعرض لحتى يتعرفوا على كل الحلول الجديدة اللي بتقدمها الشركات، المنتجات الجديدة اللي بتلبي ذوق المواطن لحتى يكون بيته أو منشأته أو مؤسسته أو شركته بأعلى جودة وبأعلى مواصفات؟
1: صحيح. احنا اول شيء المعرض بيستهدف الجميع، يعني مش بس المهندسين والمقاولين والمتعهدين، لا هو بيشمل كمان المواطن بشكل عام اللي يعني عماله بيبني وبرتب في بيته أو منشأته أو شركته. في خيارات كثيرة موجودة بالمعرض، راح تفتح له أفق كبيرة حتى للمستقبل اللي ناوي يبني كمان بالمستقبل. المعرض بضم كتير شركات متخصصة في عدة مجالات، حتى الإخوان اللي بيشتغلوا بالصناعة الإنشاء موجود عندنا عدد خاصة فيهم. فالمعرض هو مفتوح بشكل عام للجميع، المواطنين والمهندسين والمهتمين والمقاولين.
0: طيب اليوم شو رسالة الهيبرون لكل من هو مهتم بقطاع الإنشاءات علشان يكون وكأنه تسريب عن الشكل النهائي للمعرض؟ في كل مرة بصراحة أستاذ رامي بتبهرونا بوجود الشركات والجناح الخاص لكل شركة موجودة، لكن كيف حيكون الشكل بهذه النسخة لمعرض الصناعات الإنشائية؟
1: يعني أنا بكل فخر وإن شاء الله الله يربي يتمم على خير. إحنا المعرض في تاريخ 13 يوم السبت القادم. المعرض راح يكون مميز جدا عن جميع المعارض السابقة لأنه هذا قطاع الإنشائي، فالشركات عملت إشي كتير مرتب، هي شركات أصلا بناء، فبناء راح يكون مميز جدا في هذا المعرض، مختلف عن جميع المعارض السابقة لأنه متخصص أصلا بالبناء. حتى نظام الإضاءة الموجودة بالمعرض، الغرف والأجنحة اللي شركات عملت عليها إلها تقريبا 10 أيام تبني فيها، راح تكون كتير مميزة، ويعني إشي راح نفتخر فيه يعني بالوطن بشكل عام.
0: كل الاحترام أستاذ رامي، مهندسين يعني ما فيش كلام وما فيش مجال، فبالتالي
1: الفن اصلا
0: صح طبعا. واحنا كمان انتم كمان مبدعين دائما صدقا، في كل مره في كل معرض بيكون في لكم بصمه خاصه بتتميزوا فيها عن باقي اي مكان بيكون في اي معرض، فكل التحيه والاحترام لاداره الهيبرون اكسبو على تعبها وجهودها المتواصل لحتى تخرج باجمل صوره لكل مره بيكون في معرض داخل ارض هيبرون اكسبو.
1: أكيد. أول شيء إحنا يعني مفتخر فيكم كشريك إعلامي دائما، ونشكركم دائما على اهتمامكم وعلى توصيل الصورة الصادقة اللي طالعة من عندكم من تلفزيون الفجر لفلسطين وللعالم بشكل عام. إن شاء الله لا راح تكون السنة هذا المعرض كثير مميز، راح يكون في خصائص إضافية مش موجودة كانت في المعارض السابقة، ويعني مثل ما حكيتي المهندسين أبدعوا في هذا المعرض.
0: هذا شيء يعني مش مستغربينه دائما منكم كإدارة هيبرون إكسبو، وبالإضافة لهاي الصورة التكاملية مع المهندسين أكيد إن شاء الله رح نكون على موعد مع واحد من أضخم المعارض بما يتعلق بقطاع الإنشاء في فلسطين. سيد رامي النتشي من إدارة هيبرون إكسبو، كل التحية والاحترام لإلك ولكل الشباب والصبايا في إدارة هيبرون إكسبو، يعطيكم ألف عافية، ورح نكون أكيد متواجدين لتغطية هذا الحدث الصناعي الإنشائي المميز في الخليل وتحديدا على أرض المعارض هيبرون إكسبو. شكرا كثير لك أستاذ رامي، سعد صباحك.
1: وصباحك يا رب،
0: صباحك بكل الخير، ولا تنسوا موعدنا يوم السبت القادم إن شاء الله 3 أكتوبر بمشيئة رب العالمين، رح يكون معكم بهذا الافتتاح الرسمي والمميزة. كملين برسائلنا بالرسائل عمالها بتوصلنا في الدقائق الختامية، خلونا نشوف من هالرسائل. من أسرة مشغل أبو وسيم الحرازين، العاملين والعاملات يتقدمون إلى أم وسيم الحرازين بأحر التعازي لاستشهاد ابن شقيق المرحوم يوسف حمادي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يسعد صباحكم يا رب، وكل الرحمة للشهداء هذا الوطن. كمان مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يسعد صباحكم مشاهدينا. سيدة منال زيدان، يسعد لي صباحك يا رب. يعني ما عرفناش نزبط موعد، ما عرفت انك تزبط موعدك بوقت المقابلة، لكن ان شاء الله يعني اتمنى انه الايام القادمة تشاركنا، وشهادتك اكيد يعني مجروحة بهذا النادي واهل رامين. احنا بنفتخر فيكم او بنفتخر بهاي النماذج الرائعة اللي كانت موجودة وحاضرة معنا في برنامجنا لنهار اليوم. صدقا نتحدث عمالنا عن معارض، عمالنا نتحدث عن إنجازات فلسطينية، كلها تناولناها خلال برنامجنا الصباحي لنهار اليوم الخميس. هو نهاية أسبوع لكنه بنفس الوقت كان بداية شهر جديد. يا رب اكتب لنا ولكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا في هذا الشهر وبأول يوم من أيامه الخير والبركة وهدات البال، نسمع فيه الأخبار الطيبة، نسمع فيه كل شيء يسر بال وخاطر أبناء الشعب الفلسطيني. فبارك الله فيكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا. بهيك بنكون وصلنا معاكم لنهاية محطتنا. رعاة برنامجنا الكرام اللي أكيد بنوجه لهم التحيات الصباحية من جديد: شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، وأكيد مركز ألفينا للتجميل وطب الأسنان. يسعد صباحهم جميعا كل الطاقم العامل في ألفينا. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، كل التحيات مني لإلكم ومني لإلكم مشاهدينا ومتابعينا. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر FM،
2: أحلى صباح من فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصه وبيشوفها بطريقته. احنا نظره ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكه عيون امك لما تقرا بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعه، احنا نظره ستك لما تشوف

0: تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرة 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. مستوطن يرفع علم الاحتلال أمام قبة الصخر المشرفة خلال اقتحامه المسجد الأقصى المبارك. أعداد كبيرة من المستوطنين تتجمع في منطقة واد ريا قرب بلدة دير نظام غرب رام الله. قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد تأمينها اقتحامات المستعمرين لمقام يوسف لساعات طويلة منذ فجر اليوم وحتى قبل لحظات. قناة كان تقول بأن الطيار الذي منع إسقاط طائرة فلاي دبي الذي كانت بطريقها لتل أبيب هو هندي الجنسية. وفي المتابعة، القناة 15 العبرية تقول بأن الرياض رفضت كافة العروض الإسرائيلية لإرسال طائرة إجلاء من بينها مقترح طائرة بدون شعارات رسمية، ومصدر مقرب من العائلة السعودية المالكة توجه برسالة حازمة قولها على إسرائيل أن تفهم أنه لا يمكن فرض التطبيع. دائرة الأوقاف بالقدس تقول بنحو 800 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي.

0: أما في حالة الطقس يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
3: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: من المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. أعداد كبيرة من المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية في منطقة وادي ريا قرب بلدة دير نظام غرب رام الله. محافظة القدس، أكثر من 10,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ بدء الأعياد اليهودية السبت الماضي. تخوف إسرائيلي من أن إسقاط طائرة أو محاولة إسقاطها أو اختطافها يكون خلفه دولة، ما يعني ذلك تداعيات بعيدة المدى، وسيلزم إسرائيل بالتحرك عسكريا ضد تلك الدولة. مستوطن يرفع علم الاحتلال أمام قبة الصخرة المشرفة خلال اقتحامه المسجد الأقصى المبارك. بعد قول وتصريح ترامب بخروج آخر جندي أمريكي من العراق، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقول سنعمل على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة على أراضينا، وأجواؤنا لن تكون منطلقا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار. أما في حالة الطقس يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر FM.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042-439-200 17.

0: كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1:00 بتوقيت فجر أف أم.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: تسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كبير
1: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM

فجر اف ام فجر اف ام مزيجك كوميرشال بريك فجر اف ام كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017. فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.
1: مش انا قلت لك تضلك عند الغنمات؟ قلت لك تضلك عند الغنمات.
2: كش ملك
3: يا لا لا ويا لولا وشاربي كل المضله يا لا لا ويا
2: لولا يلا عاد جمعه يا هلا
4: مسعول يا شباب

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر أف أم

0: عاجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قد ايه بعد بدنا نصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: اه

0: أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM.

0: البريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: هون عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. فجر أف أم. فجر أف أم. مزيجك.

0: الساعة الآن 13 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

بأيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: دائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كرم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كرم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.
1: فجر أف أم. ننتقل الآن إلى الفترة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا روم بتقي بس خلاص الاغنيه خلصت تقفي بقى.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.

0: خير كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
3: لوجي لان هون العنوان.
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام. مش انا قلت لك تضلك عند الغنمات؟ قلت لك تضلك عند الغنمات.
2: كش ملك. يلا عاد جمعة. يا هلا
3: مسعول يا شباب.

0: عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قديه بعد بدنا نصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: Yeah.

0: نصيف
1: ميا
0: سوري على الكركبة سوري على الكركبة
1: شوي
0: بتروحي على السينما؟
1: بروح حلو رفين

سنة. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923. One, two.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

مباشر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف.

حبيبي يا

رميت الورد نظير الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاك.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام فجر اف ام فجر اف ام مزيجك.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.